ناس قديش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وانا في يام الصحي.